موجر داير عم يسرح حرر حرر يا اللي بتحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم